يمصهر عيني بنهار وليل يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يمصهر عيني بنهار وليل والله اشتقنا